0: Ես ձեզ եկեսերեմ, այմեն զվիպ։
1: صوت الشباب الأولى صوت الشباب الأولى